0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да Тюркия Ганг.
0: Ти радио Су.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Я истиштиме Тюркиес.
3: Ici TRT, Радио La Voix de Türkiye.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: دانشر تركيا'nın ses radyosu.
5: أوفدي راديو غلاس تركيا.
6: تركيا'nın ses radyosu.
7: كوي إل راديو لا فوتش دي لا تركيا.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушайте эмиссията на български език на

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أمن القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. ألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة أمام الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخامسة للدورة 28 للمجلس، أكد فيها أن الأولوية المطلقة لكافة الأحزاب السياسية يجب أن تكون مصلحة تركيا العليا والاعتماد على ديناميكيتها الداخلية. واستهل أردوغان كلمته بالدعاء بأن تكون الدورة الجديدة خيرا على البلاد والأمة والمجلس والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، مستحضرا نضال المجلس الذي يعد البرلمان الوحيد في العالم الذي حاز شرف الاستبسال والجرح مرتين في التاريخ بدءا من حرب الاستقلال عام 1900

25 وصولا إلى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 من تموز. وحول الشأن السياسي ومكافحة الإرهاب، شدد أردوغان على أن سلاح الاستقطاب والتقسيم يجب عفوا يخدم أعداء تركيا فقط، داعيا إلى تعزيز الجبهة الداخلية وبناء التوافق الوطني الكبير، ومؤكدا أن مسار تركيا الخالي من الإرهاب حقق نتائج ملموسة بدعم من كافة الأطياف التحالف الشعبي والأحزاب المشاركة في لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية والمصدقة على القانون الإطاري بأغلبية 467 صوتا داخل المجلس. وفي ختام كلمته، دعا أردوغان القوى السياسية إلى العمل بروح التوافق لإنجاز دستور جديد ومدني وصريح يليق بمئوية تركيا. أعلنت وزارة الدفاع الوطني رفضها القاطع لاقتحامات المجموعات الإسرائيلية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات تؤجج التوتر في المنطقة وتقوض جهود السلام والاستقرار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الدفاع التركية، تناولت فيه آخر المستجدات الأمنية وأنشطة القوى المسلحة التركية وتطورات في الإقليم. وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجماتها واعتداءاتها في غزة والضفة الغربية، والتي تسببت في استشهاد 74,000 فلسطيني من النساء والأطفال والرضع، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك لاتخاذ تدابير رادعة لوقف الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني. على الصعيد العسكري، أعلنت الوزارة تسلم القوات الجوية طائرة التدريب الأساسية من الجيل الجديد هيركوش 2 من مرافق شركة توساش بكهرمان كازان. أما في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، فأكدت الوزارة استمرار العمليات الأمنية، حيث سلم أحد عناصر تنظيم PKK الإرهابي نفسه، فيما ضبطت حرس الحدود 713 شخصا خلال محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية. وعلى صعيد التعاون الدفاعي الإقليمي، أشارت الوزارة إلى استضافة العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً لرؤوس أركان القوات المسلحة لكل من تركيا والسعودية وباكستان في 25 من أيلول سبتمبر الماضي ضمن إطار تحالف مكة الدفاعي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التنسيق العسكري والرفع من قدرات الردع والدفاع الجماعي بين الدول الثلاثة. ألقى جهاز الاستخبارات الوطني القبض على المدعو عمر الخطيب، أحد المتورطين السوريين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قضاء ريحانلي بولاية هاتاي عام 2013، وأسفر عن استشهاد 53 شخصاً، وذلك خلال محاولته الفرار عبر البحر إلى أوروبا. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر أمنية، فإن الخطيب المطلوب بالنشرة الحمراء للإنتربول كان أحد المشاركين في التخطيط والتنظيم لهجمات ريحانلي والتنسيق بين منفذي العملية وعناصر جهاز الاستخبارات التابع لنظام بشار الأسد سابقا. وأوضحت المصادر أن الخطيب جمع بين يوسف نازك وعميد استخبارات النظام السابق كفاح ملحم عام 2013 للاتفاق على تفاصيل المخطط الإرهابي، حيث دخل الخطيب ونازك إلى ولاية هاتاي في فبراير 2013 لتحديد مواقع التفجير عقب الحصول على موافقة ملحم، قبل أن يستلم الخطيب مع تيمور دوكانج المواد المتفجرة من فرع الأمن العسكري باللاذقية في مايو 2013 ونقلها لتفجيرها عن بعد في ريحان. هذا وأشارت المصادر إلى أن الخطيب أمن فرار منفذي الهجوم إلى اللاذقية عقب العملية مباشرة، حيث جرى تكريمهم ومكافأتهم ماليا من قبل نظام الأسد حينها، لتبدأ الاستخبارات التركية عملية تعقب دقيقة لتحركات الخطيب داخل سوريا حتى لحظة توقيفه ونقله إلى تركيا. أعرب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش عن بالغ اعتزازه بالمباراة الودية التي جمعت ما بين النادي كونيا سبور والمنتخب الوطني الفلسطيني في ولاية كونيا، مؤكدا أنها تمثل رمزا قويا ومعبرا عن التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني المظلوم. جاء ذلك في منشور أفرده كورتولموش عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن اللقاء الكروي التضامني. وقال كورتولموش في رسالته أن المباراة الودية التي أقيمت في كونيا
بين المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم ونادي كونيا سبور أثلجت صدورنا، كونها دليلا راسخا ومعبرا عن تضامننا الذي لا يتزعزع مع الشعب الفلسطيني المظلوم. أتوجه بخالص الشكر لأهلنا في كونيا الذين ملأوا مدرجات الملعب عن آخرها ووقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني المحروم مصلين

وواصلين صوتهم الصادح في جبهة الإنسانية. وأكد رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مواصلة تركيا تقديم كافة أشكال الدعم لنضال الشعب الفلسطيني العادل وإعلاء صوته على كافة المحافل. هذا وقد حظيت المباراة الودية التاريخية التي جمعت بين المنتخب الوطني الفلسطيني ونادي كونيا سبور على ملعب كونيا الكبير، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن فعاليات يوم فلسطين، حظيت بإشادة واسعة واهتمام إعلامي ودولي كبير عبر المنصات الرياضية والاجتماعية العالمية. وأبرزت منصات رياضية وإعلامية دولية المشاهد التضامنية والتنظيم الجماهيري في المدرجات، حيث كتبت منصة فوتبول تويت الكروية الشهيرة أن المباراة شهدت مشاهد استثنائية تكريما للشهداء، لافتة الانتباه إلى إيقاف المباراة رمزيا عند الدقيقة 89 و59 ثانية تحت شعار تأجلت المباراة حتى تحرير فلسطين. وذلك إلى جانب رفع لافتات ضخمة وإلقاء الألعاب النارية في الملعب عفوا وإلقاء الألعاب المرنة في الملعب لصالح الأطفال. من جانبها أشارت صفحة آي أون باليستاين وقنوات إخبارية مثل كيو نيوز والجرماك نيوز وشبكة قدس الإخبارية، أشارت إلى أن الجماهير التركية قدمت نموذجا يتحدى الصمت الدولي من خلال تكريم الرياضيين والصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي. كما توقفت وسائل إعلام وصحفيون دوليين من بينهم المعلق الرياضي الفرنسي أدريان سيبيتري والناشطة البريطانية سارة ويلكنسون والصحفية الإسبانية شيلا حمد ومواقع مثل آي بي فويسس وليفز فوت عند اللفتة التضامنية بإيقاف المباراة في الدقيقة 10 و14 ثانية تخليدا لذكرى 1410 رياضي فلسطيني استشهدوا في غزة، مؤكدين أن الحدث هو تجسيد حقيقي لرسالة كرة القدم في دعم القضايا الإنسانية ونصرة الشعب الفلسطيني.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 26 آخرين جراء الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم. أوضحت الوزارة في بيان صحفي حول حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1439 شهيدا، فيما أضافت السلطات الطبية أن الإحصائيات الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 74,040 شهيدا. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اعتبار الأول من أكتوبر 2026 يوم السيادة الوطنية وبداية مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك إثر الاستكمال الكامل والنهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد. وأكد زيدي في بيان رسمي أن إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي وخروج آخر جندي أمريكي عبر البر والبحر والجو يعد إنجازا وطنيا تاريخيا، مشيرا إلى أن خطة الطريق لحصر كافة الأسلحة تحت السلطة المباشرة لمؤسسات الدولة ستكتمل في موعد أقصاه 30 من يونيو 2027. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت ختام عملية العزم الصلب وإتمام سحب جميع القوات والمعدات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عودة القوات إلى الوطن تنهي مرحلة طويلة بدأت بإيرادات وتأثيرات قرارات سابقة، مؤكدا التزام واشنطن بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي بعد اكتمال مهام مواجهة تنظيم داعش. يأتي هذا الانسحاب التام تنفيذا للاتفاق الثنائي المبرم بين بغداد وواشنطن في سبتمبر 2024، والذي قضى بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف على مرحلتين والانتقال إلى العلاقات الأمنية الثنائية، ليطوي بذلك فصل التواجد العسكري والأمريكي الذي بدأ بإسقاط النظام السابق عام 2003. أعلن الجيش اليمني اليوم كسر هجوم واسع شنته جماعة الحوثي في محافظتي تعز ولحم.

0: حج جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع وآليات تابعة للحوثيين. وذكر جبهة طور البحة العسكرية التابعة للجيش اليمني في بيان نشرته عبر حسابها على منصة فيسبوك أن قوتها تمكنت من صد هجوم واسع شنه الحوثيين على كافة الخطوط الأمامية للجبهة، مؤكدة إحراز خسائر في صفوف المهاجمين وتحييدهم. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو أوعز أن الوفد الإيراني الذي يضم وزير الخارجية عباس عراقچي بمغادرة الولايات المتحدة فورا، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت منصة أكسيوس الإخبارية عن مسؤول أمريكي قوله أن البيت الأبيض كان يترقب تحقيق تقدم في المحادثات مع الجانب الإيراني صباح الاثنين الماضي، غير أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود بحلول المساء، ما دفع روبيرو إلى إصدار تعليمات فورية للوفد الإيراني المتواجد في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة المغادرة. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني توجه إلى المطار بعد ساعات قليلة على متن طائرة متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة. حقق الفيلم الوثائقي نازا الذي يوثق جرائم الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، حقق نجاحا باهظا في شباك التذاكر الإيطالي ليتصدر المركز الأول في إيرادة شباك التذاكر مع نهاية الأسبوع الأول لعرضه. يحمل الفيلم الذي يمتد على 80 دقيقة ويسلط الضوء على المجازر المدنية وأنظمة الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدمها إسرائيل في غزة، يحمل إقبالا جماهيريا هائلا من قبل المشاهدين في مختلف أنحاء إيطاليا الذي امتلأت بهم قاعات السينما عن آخرها. ورغم أنه كان مقررا عرضه لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أيام، إلا أن الوثائقي حصد إيرادات بلغت نحو 1.1 مليون يورو حتى مساء الثلاثاء الماضي، وحظي العمل بتفاعل واسع من الجمهور الإيطالي امتدادا لنجاحه السابق في مهرجان البندقية السينمائي، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة وحصل على تصفيق تاريخي متواصل لمدة 25 دقيقة أثناء عرضه الأول. كشفت التنقيبات الأثرية في موقع كولهيوك الواقع بقضاء جلبوش في العاصمة التركية أنقرة عن أحفورة لكائن بحري يعود تاريخها إلى 66 مليون عام، وبذور لزهرة المحبة تعود إلى 4000 عام، ما يسلط الضوء على التاريخ الطبيعي والثقافي للمنطقة. وأوضحت رئيسة بعثة التنقيب في كولهيوك وعضو هيئة التدريس بقسم الآثار في جامعة أنقرة الدكتورة داريا يلماستكين، أوضحت أن الموقع الذي يمتد تاريخه إلى 5000 عام وشهد حضارتي الحطيين والحثيين شهد العثور على البذور داخل إناء يعود للعهد الحثي. وأشارت تكين إلى أن العينات النباتية التي أخذت من الإناء خضعت للفحص والتحليل من قبل عالمة النباتات الأثرية الأستاذة الدكتورة أمال أيبيك دونماز من قسم الأحياء بجامعة هاجتبة، حيث أظهرت التحليلات أن البذور هي الأقدم حتى الآن لزهرة المحبة وهي نوع نباتي نادر وفريد. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي.

كانت نيلوفر الصغيرة تنظر من النافذة وتراقب ما حولها بينما كان والدها يقود السيارة. كانوا في طريقهم لقضاء عطلة عائلية. كانت جدتاها وجديها وأقاربها الآخرون يجتمعون في القرية ويحتفلون معا بهذه الأيام المميزة كما كانوا يفعلون في العديد من الأعياد الأخرى. ما الذي يمكن أن يكون أجمل؟

أجمل من هذا، منذ أن اقترب العيد كانت هناك بهجة جميلة في جميع أنحاء البلاد، وفقد تحدث والدان لوفار عن زحمة الطرقات على الرغم من أنه كان يوما داخل أيام الأسبوع. كان الأمر كما لو كان الجميع يحاولون اللحاق بمكان ما. كسرت نيلوفار صمتها فجأة وقالت: أبي، لقد لاحظت أن كل سائقي الشاحنات رجال، ألا توجد سائقات إناث؟ أصغى ولدها ووالدتها إلى ابنتهما بدهشة وبدأا يبتسمان: ابنتي الجميلة، أحسنتي يا ابنتي، أحسنتي، أنت تنتبهين جيداً. لحسن الحظ شاهدت قبل أيام برنامجاً على قناة TRT حول هذا الموضوع، وكان البرنامج يقدم أول سائقة مركبات ثقيلة في تركيا وهي ليلى آت كوبران. ليلى آت كوبران هي امرأة موديل 64 على حد تعبيرها. عندما كانت تعاني من صعوبة في النوم وهي طفلة، كان والدها يأخذها في شاحنته ويجعلها تنام على صوت المحرك ثم يضعها في الفراش. فضلت ليلى آتش كوبران، المعروفة أيضا باسم ملكة الطرقات، أن تسير على خطى والدها في اختيارها لمهنتها. ذات يوم أراد والدها أن يشتري هدية لابنته التي كانت قد بدأت للتو في الصف الأول الابتدائي لأنها تعلمت القراءة. وعلى الرغم من أن والدتها قالت لها أن تطلب سواراً ذهبياً، إلا أن ليلى الصغيرة صحبت والدها مباشرة إلى متجر الألعاب وطلبت منه شراء لعبة خلاطة خرسانية، وحتى ذلك الحين كان شغفها بالمركبات الثقيلة واضحاً. عندما كبرت وقفت أمام والدها وشاركت معه اختيارها المهني، وعلى الرغم من أن والدها كان يرغب فيها أن تمتهن ابنته مهنة مثل المحاماة أو الطب، إلا أنه دعمها عندما رأى أنها كانت متحمسة جدا لأن تكون سائقة. كانت ليلى آتش كوبران جريئة وواثقة من نفسها لدرجة أنها تقدمت لامتحان رخصة القيادة لتصبح سائقة مركبات ثقيلة ليس مرة واحدة ولا مرتين بل 5 مرات، وعلى الرغم من كل العقبات لأنها امرأة في هذا المجال من العمل الذي يناسب للرجال، فقد فازت في النهاية. هذا كان انتصارا لها ونقطة تحول في حياتها. وهكذا واصلت مسيرتها في قيادة السيارات التي بدأت في عام 1987 إلى أن تقاعدت في عام 2017. ربما لم تترك آتش كوبران التي عملت سائقة في تركيا وخارجها لسنوات عديدة، لم تترك أي مركبة لم تستخدمها، فمن شاحنات القمامة إلى سيارات الأجرة، ومن الصهاريج إلى سيارات الإسعاف، ومن الحافلات إلى شاحنات القطر. استخدمت كل أنواع السيارات التي يمكن أن تتصوروها، فقد أصبحت رائحة الديزل وورش التصليح والسيارات لا غنى لها عنها. كان لليلى آتش كوبران التي أدت مهنتها بحب كبير شرف أن تكون أول امرأة سائقة مركبات ثقيلة في تركيا، وأورثت خبراتها في هذه العملية للأجيال القادمة في كتابها الذي يحمل عنوان حياة التروس العكسية. وفقاً لهذه المرأة الرائدة، فإن المهنة ليس لها جنس، هناك فقط أولئك الذين يقومون بالمهنة بشكل جيد وأولئك الذين لا يقومون بها. استمعت نيلوفار إلى والدها في صمت باهتمام كبير بينما كانت تواصل النظر من النافذة وتلعب بيدها بالقلادة الخشبية المعلقة حول عنقها. عندما انتهت قصة حياة ليلى آتش كوبران، انتظر والدها ما ستقوله الابنة. بعد التفكير لبعض الوقت قالت نيلوفار: أبي، هل يمكنني أن أكون نجارة مثلك؟ فوجئ والداها مرة أخرى بابنتهما وابتسما: يا ابنتي، لديك الكثير من الوقت، ولكن إذا كنت تريدين ذلك حقا، إذن كان هذا سيسعدك بالطبع. تعالي إلى ورشتنا بعد المدرسة بعد العيد ودعينا ننمي العمل معا. لابد أن نيلوفار قد أدركت أن والدها تأثر بنبرة صوتها، فوجهت عينيها إلى المرآة الخلفية من النافذة. نظر الاثنان في عينيها وقرأ كلمة شكرا صامتة من شفتي ابنتهما. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى كل من يقوم بعمله بشغف وبشكل صحيح، وبالطبع إلى ليلى آتش كوبران.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن ختم التصوف التركي في إسكدار. عزيز محمود هداي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ كانت أراضي خراسان وتركستان مهداً للتصوف الإسلامي الذي تبناه الأتراك، حتى أن مقولة كل ولي من خراسان انتشرت على نطاق واسع مؤكدة التأثير الروحي لهؤلاء الأولياء. ويونس أمرة أحد أبرز ممثلي هذه القافلة المباركة في الأناضول خاطب القلوب بلغته التركية النظيفة في القرن الثالث عشر، مشكلا بذلك الحكمة الأناضولية. وبلغ الطريق الذي فتحه يونس أمرة ذروة جديدة بعد قرون مع عزيز محمود هداي، وتدفق نهر التصوف الذي بدأه أحمد يسوي عبر الأناضول مع يونس أمرة، وعيد إحياؤه بلغة عزيز محمود هداي وقلبه في القرن السادس عشر. وعندما كان هداي يعمل قاضيا كعالم أكمل تعليمه، امتلأ قلبه بالأبحاث الروحية. ولد في شرفلي كوتشسار، إحدى المدن التابعة لأنقرة في وسط الأناضول، ونشأ في سيفريهيسار التابعة لأسكي شهير، حيث تخلى عن جميع مناصبه وممتلكاته ليصبح تلميذا لحضرة أفتاد الذي كان صوفيا كبيرا في عصره. ولتزكية نفسه قام طوعا حتى بالمهام الصعبة مثل بيع الأكباد على ظهره في السوق بناء على أمر شيخه، وبهذه الطريقة داس على الشعور التكبري والغروري في نفسه وبلغ الكمال الحقيقي. وبعد أن أكمل تعليمه الروحي نال هداي الخلافة من شيخه واستقر في إسطنبول مؤسسا محفله الخاص في إسكدار، ونشأت وتطورت الطريقة الجلوتية بقيادة هداي واستمدت اسمها من مفهوم الظهور أمام الجمهور. وتولي هذه المدرسة الأولية لتزكية النفس دون الابتعاد عن المجتمع. وبينما تستمد هذه المدرسة جذورها من الصوفيين الأقدمين، فقد نظمها هداي تنظيما كاملا ومنهجيا. لذلك إنه ليس من الخطأ اعتباره شيخا للطريقة الجلوتية. وفي وقت قصير انتشرت الطريقة الجلوتية في جميع أنحاء الأناضول والبلقان، وواصلت حلقة الإرشاد لهداي إلى عشرات الآلاف. وطوال حياته التي امتدت قرابة قرن من الزمن، خادم هداي بلا كلل مرشدا الناس من جميع مناهي الحياة. ولم تكن محفلته في إسطنبول محفلا فحسب، بل كانت أيضا مركزا

للمعرفة والحكمة، حيث تلقى العديد من العلماء والمفكرين والموسيقيين تعليمهم. وعلى الرغم من إجادته باللغتين العربية والفارسية، إلا أن عزيز محمود هدائي استخدم التركية والشعر كأدوات مهمة في إرشاد الناس. وكما فعل يونس إمرة قبل قرون، فضل مخاطبة الجماهير الغفيرة من خلال الأشعار والقصائد الدينية. وعلى نهج أحمد يسوي ويونس إمرة، استخدم هدائي لغة بسيطة تثر المعنى بوضوح. استخدم هدائي الشعر وسيلة للتواصل، فقصائده النابعة من القلب لاقت صدى واسعا بين الناس، من الشعب إلى السلطان، حتى أن بعضها نظم ونشر شفهيا في تكايا الدراويش والساحات العامة. وحتى اليوم لا تزال قصائد عزيز محمود هدائي تؤتى في خزينة المساجد وضمن موسيقى تكايا التراويش. لم يكن عزيز محمود هدائي المرشد الروحي للشعب فحسب، بل كان أيضا شخصية نالت احترام وإعجاب رجال الدولة في عصره. وفي تقاليد الدولة التركية كان للحكام دائما رجل حكيم إلى جانبهم. فكما أشهد تون يوكوك، بيلجا كان وكولتين، وأشهد الشيخ أدب علي أسمان غازي، وأشهد أك شمس الدين محمد الفاتح، استفاد السلطان أحمد الأول أيضا من عزيز محمود هدائي. وشهد حضرة هدائي حكم 38 أتراك طوال حياته، وكتب رسائل وقدم نصائح للسلاطين، وفي مقدمتهم السلطان مراد الثالث والسلطان أحمد الأول. كما نال هدائي احترام السلطان جنج أوسمان أي أوسمان الثاني، حتى أنه أجرى بنفسه مراسم تقليد سيف مراد الرابع بصفته شيخا لتكية التراويش. وأصبح العديد من رجال الدولة المؤثرين بما فيهم الصدر الأعظم خليل باشا القيصري، وكوجو مراد باشا، وشيخ الإسلام خجازادة أسعد أفندي طلابا ومعجبين به. وكان درجه هدائي بمثابة ملاذ آمن في عصره، إذ كان الفقراء والتجار والجنود والعلماء وسائر الناس من مختلف مشارب الحياة يأتون إلى درجه في أسكدار ويجلسون عنده. يمكننا القول بأنه تعاد اكتشاف رسائل التقليد الصوفي التركي في وقت يتزايد فيه البحث عن الهوية عالميا. وتواصل منظمات مثل وقف عزيز محمود هدائي تقليد مطبخ الحساء في درجه، حيث توزع الطعام على الفقراء، ولا يزال قبر هدائي يزوره مئات الأشخاص يوميا. وكما عبر هدائي في درجه الشهير قبل قرون، أرجو أن لا يغرق في البحر من سار على دربنا إلى يوم القيامة، ومن أحبنا ومن زار قبرنا، ولا يعاني من الفقر في حياته، ولا يموت دون أن يحافظ على إيمانه، وهو دعاء لا يزال يتداول. وهذا الدعاء بمعنى ما هو أمنية روحية لأمتنا بأن تجد السلام دائما في وحدتنا. إن الإرث الذي تركه عزيز محمود هدائي كنز وطني وروحاني، وإن الفهم به يعني حمل هذه الحلقة الذهبية الممتدة من أحمد يسوي إلى يونس، ومن يونس إلى هدائي إلى المستقبل. وبمعرفتنا لهؤلاء الأولياء الذين شكلوا العالم الروحي لأمتنا العزيزة، ستعزز روابط الأخوة بيننا، وسيرتفع صوت الأخوة الإسلامية التركية بشكل أعلى. ولا يزال عزيز محمود هدائي سلطان القلوب يحدثنا من خلال قرون مضت مجددا فينا روح الوحدة والسلام والمحبة. ومن يسعى إلى نصيحته ويسلك دربها سيجد إن شاء الله السلام في الدنيا والآخرة. وإن حماية هذا الإرث المبارك واجب لوحدتنا الوطنية وسلامتنا الروحية.
فطوبى لمن سلك هذا الدرب. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أمن القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. ألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة أمام الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخامسة للدورة 28 للمجلس، أكد فيها أن الأولوية المطلقة لكافة الأحزاب السياسية يجب أن تكون مصلحة تركيا العليا والاعتماد على ديناميكيتها الداخلية. واستهل أردوغان كلمته بالدعاء بأن تكون الدورة الجديدة خيرا على البلاد والأمة والمجلس والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، مستحضرا نضال المجلس الذي يعد البرلمان الوحيد في العالم الذي حاز شرف الاستبسال والجرح مرتين في التاريخ بدءا من حرب الاستقلال عام 1920 وصولا إلى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 من تموز. وحول الشأن السياسي ومكافحة الإرهاب، شدد أردوغان على أن سلاح الاستقطاب والتقسيم يخدم أعداء تركيا فقط، داعيا إلى تعزيز الجبهة الداخلية وبناء التوافق الوطني الكبير، ومؤكدا أن مسار تركيا الخالي من الإرهاب حقق نتائج ملموسة بدعم من كافة الأطياف التحالف الشعبي والأحزاب المشاركة في

0: لجنة التضامن الوطني والأخوة الديمقراطية والمصدقة على القانون الإيطالي بأغلبية 467 صوتا داخل المجلس. وفي ختام كلمته دعا أردوغان القوى السياسية إلى العمل بروح التوافق لإنجاز دستور جديد ومدني وصريح يليق بمئوية تركيا. أعلنت وزارة الدفاع الوطني رفضها القاطع لاقتحامات المجموعات الإسرائيلية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات تؤجج التوتر في المنطقة وتقوض جهود السلام والاستقرار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الدفاع التركية، تناولت فيه آخر المستجدات الأمنية وأنشطة القوى المسلحة التركية وتطورات في الإقليم. وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجماتها واعتداءاتها في غزة والضفة الغربية، والتي تسببت في استشهاد 74,000 فلسطيني من النساء والأطفال والرضع، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك لاتخاذ تدابير رادعة لوقف الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني. على الصعيد العسكري، أعلنت الوزارة تسلم القوات الجوية طائرة التدريب الأساسية من الجيل الجديد هيركوش 2 من مرافق شركة توساش بكهرمان كازان. أما في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، فأكدت الوزارة استمرار العمليات الأمنية، حيث سلم أحد عناصر تنظيم PKK الإرهابي نفسه، فيما ضبطت حرس الحدود 713 شخصا خلال محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية. وعلى صعيد التعاون الدفاعي الإقليمي، أشارت الوزارة إلى استضافة العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً لرؤوس أركان القوات المسلحة لكل من تركيا والسعودية وباكستان في 25 من أيلول سبتمبر الماضي ضمن إطار تحالف مكة الدفاعي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التنسيق العسكري والرفع من قدرات الردع والدفاع الجماعي بين الدول الثلاثة. ألقى جهاز الاستخبارات الوطني القبض على المدعو عمر الخطيب، أحد المتورطين السوريين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قضاء ريحانلي بولاية هاتاي عام 2013، وأسفر عن استشهاد 53 شخصاً، وذلك خلال محاولته الفرار عبر البحر إلى أوروبا. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر أمنية، فإن الخطيب المطلوب بالنشرة الحمراء للإنتربول كان أحد المشاركين في التخطيط والتنظيم لهجمات ريحانلي والتنسيق بين منفذي العملية وعناصر جهاز الاستخبارات التابع لنظام بشار الأسد سابقا. وأوضحت المصادر أن الخطيب جمع بين يوسف نازك وعميد استخبارات النظام السابق كفاح ملحم عام 2013 للاتفاق على تفاصيل المخطط الإرهابي، حيث دخل الخطيب ونازك إلى ولاية هطاي في فبراير 2013 لتحديد مواقع التفجير عقب الحصول على موافقة ملحم، قبل أن يستلم الخطيب مع تيمور دوكانج المواد المتفجرة من فرع الأمن العسكري باللاذقية في مايو 2013 ونقلها لتفجيرها عن بعد في ريحان. هذا وأشارت المصادر إلى أن الخطيب أمن فرار منفذي الهجوم إلى اللاذقية عقب العملية مباشرة، حيث جرى تكريمهم ومكافأتهم ماليا من قبل نظام الأسد حينها، لتبدأ الاستخبارات التركية عملية تعقب دقيقة لتحركات الخطيب داخل سوريا حتى لحظة توقيفه ونقله إلى تركيا. أعرب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتولموش عن بالغ اعتزازه بالمباراة الودية التي جمعت ما بين النادي كونيا سبور والمنتخب الوطني الفلسطيني في ولاية كونيا، مؤكدا أنها تمثل رمزا قويا ومعبرا عن التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني المظلوم. جاء ذلك في منشور أفرده كورتولموش عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن اللقاء الكروي التضامني. وقال كورتولموش في رسالته أن المباراة الودية التي أقيمت في كونيا بين المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم ونادي كونيا سبور أثلجت صدورنا، كونها دليلا راسخا ومعبرا عن تضامننا الذي لا يتزعزع مع الشعب الفلسطيني المظلوم. أتوجه بخالص الشكر لأهلنا في كونيا الذين ملأوا مدرجات الملعب عن آخرها ووقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني المحروم، مصلين وواصلين صوتهم الصادح في جبهة الإنسانية. وأكد رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مواصلة تركيا تقديم كافة أشكال الدعم لنضال الشعب الفلسطيني العادل وإعلاء صوته على كافة المحافل. هذا وقد حظيت المباراة الودية التاريخية التي جمعت بين المنتخب الوطني الفلسطيني ونادي كونيا سبور على ملعب كونيا الكبير، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن فعاليات يوم فلسطين، حظيت بإشادة واسعة واهتمام إعلامي ودولي كبير عبر المنصات الرياضية والاجتماعية العالمية. وأبرزت منصات رياضية وإعلامية دولية المشاهد التضامنية والتنظيم الجماهيري في المدرجات، حيث كتبت منصة فوتبول تويت الكروية الشهيرة أن المباراة شهدت مشاهد استثنائية تكريما للشهداء، لافتة الانتباه إلى إيقاف المباراة رمزيا عند الدقيقة 89 وتسعة وخمسين ثانية تحت شعار تأجلت المباراة حتى تحرير فلسطين، وذلك إلى جانب رفع لافتات ضخمة وإلقاء الألعاب النارية في الملعب وإلقاء الألعاب المرنة في الملعب لصالح الأطفال. من جانبها أشارت صفحة آي أون باليستاين وقنوات إخبارية مثل كيو نيوز والجرمك نيوز وشبكة قدس الإخبارية، أشارت إلى أن الجماهير التركية قدمت نموذجا يتحدى الصمت الدولي من خلال تكريم الرياضيين والصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي. كما توقفت وسائل إعلام وصحفيون دوليين من بينهم المعلق الرياضي الفرنسي أدريان سيبيتري والناشطة البريطانية سارة ويلكنسون والصحفية الإسبانية شيلا حمد ومواقع مثل آي بي فويسس وليفس فوت عند اللفتة التضامنية بإيقاف المباراة في الدقيقة 10:14 تخليدا لذكرى 1410 رياضي فلسطيني استشهدوا في غزة، مؤكدين أن الحدث هو تجسيد حقيقي لرسالة كرة القدم في دعم القضايا الإنسانية ونصرة الشعب الفلسطيني.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 26 آخرين جراء الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم. أوضحت الوزارة في بيان صحفي حول حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1439 شهيداً، فيما أضافت السلطات الطبية أن الإحصائيات الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 74,040 شهيد. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اعتبار الأول من أكتوبر 2026 يوم السيادة الوطنية وبداية مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك إثر الاستكمال الكامل والنهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد. وأكد زيدي في بيان رسمي أن إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي وخروج آخر جندي أمريكي عبر البر والبحر والجو يعد إنجازا وطنيا تاريخيا، مشيرا إلى أن خطة الطريق لحصر كافة الأسلحة تحت السلطة المباشرة لمؤسسات الدولة ستكتمل في موعد أقصاه 30 يونيو 2027. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت ختام عملية العزم الصلب وإتمام سحب جميع القوات والمعدات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عودة القوات إلى الوطن تنهي مرحلة طويلة بدأت بإيرادات وتأثيرات قرارات سابقة، مؤكدا التزام واشنطن بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي بعد اكتمال مهام مواجهة تنظيم داعش. يأتي هذا الانسحاب التام تنفيذا للاتفاق الثنائي المبرم بين بغداد وواشنطن في سبتمبر 2024، والذي قضى بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف على مرحلتين والانتقال إلى العلاقات الأمنية الثنائية، ليطوي بذلك فصل التواصل التواجد العسكري والأمريكي الذي بدأ بإسقاط النظام السابق عام 2003. أعلن الجيش اليمني اليوم كسر هجوم واسع شنته جماعة الحوثي في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع وآليات تابعة للحوثيين. وذكرت جبهة طور الباحة العسكرية التابعة للجيش اليمني في بيان نشرته عبر حسابها على منصة فيسبوك أن قواتها تمكنت من صد هجوم واسع شنه الحوثيين على كافة الخطوط الأمامية للجبهة، مؤكدة إحراز خسائر في صفوف المهاجمين وتحييدهم. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو أوعز أن الوفد الإيراني الذي يضم وزير الخارجية عباس عراقچي بمغادرة الولايات المتحدة فورا، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت منصة أكسيوس الإخبارية عن مسؤول أمريكي قوله أن البيت الأبيض كان يترقب تحقيق التقدم في المحادثات مع الجانب الإيراني صباح الاثنين الماضي، غير أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود بحلول المساء، ما دفع روبيرو إلى إصدار تعليمات فورية للوفد الإيراني المتواجد في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة المغادرة. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني توجه إلى المطار بعد ساعات قليلة مغادرا على متن طائرة متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة. حقق الفيلم الوثائقي نازا الذي يوثق جرائم الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، حقق نجاحا باهظا في شباك التذاكر الإيطالي ليتصدر المركز الأول في إيرادة شباك التذاكر مع نهاية الأسبوع الأول لعرضه. يحمل الفيلم الذي يمتد على 80 دقيقة ويسلط الضوء على المجازر المدنية وأنظمة الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدمها إسرائيل في غزة، يحمل إقبالا جماهيريا هائلا من قبل المشاهدين في مختلف أنحاء إيطاليا الذي امتلأت بهم قاعات السينما عن آخرها. ورغم أنه كان مقررا عرضه لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أيام، إلا أن الوثائقي حصد إيرادات بلغت نحو 1.1 مليون يورو حتى مساء الثلاثاء الماضي، وحظي العمل بتفاعل واسع من الجمهور الإيطالي امتدادا لنجاحه السابق في مهرجان البندقية السينمائي، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة وحصل على تصفيق تاريخي متواصل لمدة 25 دقيقة أثناء عرضه الأول. كشفت التنقيبات الأثرية في موقع كولهيوك الواقع بقضاء جلبوش في العاصمة التركية أنقرة عن أحفورة لكائن بحري يعود تاريخها إلى 66 مليون عام، وبذور لزهرة المحبة تعود إلى 4000 عام، ما يسلط الضوء على التاريخ الطبيعي والثقافي للمنطقة. وأوضحت رئيسة بعثة التنقيب في كولهيوك وعضو هيئة التدريس بقسم الآثار في جامعة أنقرة الدكتورة داريا يلماستكين، أوضحت أن الموقع الذي يمتد تاريخه إلى 5000 عام وشهد حضارتي الهاتيين والحثيين، شهد العثور على البذور داخل إناء يعود للعهد الحثي. وأشار تكين إلى أن العينات النباتية التي أخذت من الإناء خضعت للفحص والتحليل من قبل عالمة النباتات الأثرية الأستاذة الدكتورة أمال أيبيك دونماز من قسم الأحياء بجامعة هاجتبة، حيث أظهرت التحليلات أن البذور هي الأقدم حتى الآن لزهرة المحبة، وهي نوع نباتي نادر وفريد. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي.

كانت نيلوفر الصغيرة تنظر من النافذة وتراقب ما حولها بينما كان والدها يقود السيارة. كانوا في طريقهم لقضاء عطلة عائلية. كانت جدتاها وجديها وأقاربها الآخرون يجتمعون في القرية ويحتفلون معاً بهذه الأيام المميزة كما كانوا يفعلون في العديد من الأعياد الأخرى. ما الذي يمكن أن يكون أجمل من هذا؟ منذ أن اقترب العيد كانت هناك بهجة جميلة في جميع أنحاء البلاد، فقد تحدث والدا نيلوفر عن زحمة الطرقات على الرغم من أنه كان يوماً داخل أيام الأسبوع. كان الأمر كما لو كان الجميع يحاولون اللحاق بمكان ما. كسرت نيلوفر صمتها فجأة وقالت: أبي، لقد لاحظت أن كل سائقي الشاحنات رجال، ألا توجد سائقات إناث؟

صغى ولدها ووالدتها إلى ابنتهما بدهشة وبدأا يبتسمان. ابنتي الجميلة، أحسنتي يا ابنتي، أحسنتي، أنت تنتبهين جيدا. لحسن الحظ شاهدت قبل أيام برنامجا على قناة تي آر تي حول هذا الموضوع، وكان البرنامج يقدم أول سائقة مركبات ثقيلة في تركيا وهي ليلى آت كوبران. ليلى آت كوبران هي امرأة موديل 64 على حد تعبيرها. عندما كانت تعاني من صعوبة في النوم وهي طفلة، كان والدها يأخذها في شاحنته ويجعلها تنام على صوت المحرك ثم يضعها في الفراش. فضلت ليلى آتش كوبران، المعروفة أيضا باسم ملكة الطرقات، أن تسير على خطى والدها في اختيارها لمهنتها. ذات يوم أراد والدها أن يشتري هدية لابنته التي كانت قد بدأت للتو في الصف الأول الابتدائي لأنها تعلمت القراءة. وعلى الرغم من أن والدتها قالت لها أن تطلب سوارا ذهبيا، إلا أن ليلى الصغيرة صحبت والدها مباشرة إلى متجر الألعاب وطلبت منه شراء لعبة خلاطة خرسانية، وحتى ذلك الحين كان شغفها بالمركبات الثقيلة واضحا. عندما كبرت وقفت أمام والدها وشاركت معه اختيارها المهني، وعلى الرغم من أن والدها كان يرغب فيها أن تمتهن ابنته مهنة مثل المحاماة أو الطب، إلا أنه دعمها عندما رأى أنها كانت متحمسة جدا لأن تكون سائقة. كانت ليلى آتش كوبران جريئة وواثقة من نفسها لدرجة أنها تقدمت لامتحان رخصة القيادة لتصبح سائقة مركبات ثقيلة ليس مرة واحدة ولا مرتين بل 5 مرات، وعلى الرغم من كل العقبات لأنها امرأة في هذا المجال من العمل الذي يناسب للرجال، فقد فازت في النهاية. هذا كان انتصارا لها ونقطة تحول في حياتها. وهكذا واصلت مسيرتها في قيادة السيارات التي بدأت في عام 1987 إلى أن تقاعدت في عام 2017. ربما لم تترك آت كوباران التي

كوباران التي أدت مهنتها بحب كبير شرف أن تكون أول امرأة سائقة مركبات ثقيلة في تركيا، وأورثت خبراتها في هذه العملية للأجيال القادمة في كتابها الذي يحمل عنوان حياة التروس العكسية. وفقاً لهذه المرأة الرائدة، فإن المهنة ليس لها جنس، هناك فقط أولئك الذين يقومون بالمهنة بشكل جيد وأولئك الذين لا يقومون بها. استمعت نيلوفر إلى والدها في صمت باهتمام كبير بينما كانت تواصل النظر من النافذة وتلعب بيدها بالقلادة الخشبية المعلقة حول عنقها. عندما انتهت قصة حياة ليلى آج كوباران، انتظر والدها ما ستقوله الابنة. بعد التفكير لبعض الوقت قالت نيلوفر: أبي، هل يمكنني أن أكون نجارة مثلك؟ فوجئ والداها مرة أخرى بابنتهما وابتسما: يا ابنتي، لديك الكثير من الوقت، ولكن إذا كنت تريدين ذلك حقا، إذن كان هذا سيسعدك بالطبع. تعالي إلى ورشتنا بعد المدرسة بعد العيد ودعينا ننمي العمل معا. لابد أن نيلوفر قد أدركت أن والدها تأثر بنبرة صوتها، فوجهت عينيها إلى المرآة الخلفية من النافذة. نظر الاثنان في عينيها وقرأ كلمة شكرا صامتة من شفتي ابنتهما. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى كل من يقوم بعمله بشغف وبشكل صحيح، وبالطبع إلى ليلى آج كوباران.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن ختم التصوف التركي في إسكدار. عزيز محمود هدائي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ كانت أراضي خراسان وتركستان مهداً للتصوف الإسلامي الذي تبناه الأتراك، حتى أن مقولة كل ولي من خراسان انتشرت على نطاق واسع مؤكدة التأثير الروحي لهؤلاء الأولياء. ويونس أمرة أحد أبرز ممثلي هذه القافلة المباركة في الأناضول خاطب القلوب بلغته التركية النظيفة في القرن الثالث عشر، مشكلا بذلك الحكمة الأناضولية. وبلغ الطريق الذي فتحه يونس أمرة ذروة جديدة بعد قرون مع عزيز محمود هدائي، وتدفق نهر التصوف الذي بدأه أحمد يسوي عبر الأناضول مع يونس أمرة، وعيد إحياؤه بلغة عزيز محمود هدائي وقلبه في القرن السادس عشر. وعندما كان هدائي يعمل قاضيا كعالم أكمل تعليمه، امتلأ قلبه بالأبحاث الروحية. ولد في شرفلي كوتشسار إحدى المدن التابعة لأنقرة في

وسط الأناضول، ونشأ في سفري حصار التابع لإسكي شهير، حيث تخلى عن جميع مناصبه وممتلكاته ليصبح تلميذا لحضرة أفداد الذي كان صوفيا كبيرا في عصره. ولتزكية نفسه قام طوعا حتى بالمهام الصعبة مثل بيع الأكباد على ظهره في السوق بناء على أمر شيخه. وبهذه الطريقة داس على الشعور التكبري والغروري في نفسه وبلغ الكمال الحقيقي. وبعد أن أكمل تعليمه الروحي نال هداي الخلافة من شيخه واستقر في إسطنبول مؤسسا محفله الخاص في أسكدار، ونشأت وتطورت الطريقة الجلوتية بقيادة هداي، واستمدت اسمها من مفهوم الظهور أمام الجمهور. وتولي هذه المدرسة الأولية لتزكية النفس دون الابتعاد عن المجتمع. وبينما تستمد هذه المدرسة جذورها من الصوفيين الأقدمين، فقد نظمها هداي تنظيما كاملا ومنهجيا. لذلك إنه ليس من الخطأ اعتباره شيخا للطريقة الجلوتية. وفي وقت قصير انتشرت الطريقة الجلوتية في جميع أنحاء الأناضول والبلقان، وواصلت حلقة الإرشاد لهداي إلى عشرات الآلاف. وطوال حياته التي امتدت قرابة قرن من الزمن، خدم هداي بلا كلل مرشدا الناس من جميع مناحي الحياة. ولم تكن محفلته في إسطنبول محفلا فحسب، بل كانت أيضا مركزا للمعرفة والحكمة، حيث تلقى العديد من العلماء والمفكرين والموسيقيين تعليمهم. وعلى الرغم من إجادته باللغتين العربية والفارسية، إلا أن عزيز محمود هداي استخدم التركية والشعر كأدوات مهمة في إرشاد الناس. وكما فعل يونس إمرة قبل قرون، فضل مخاطبة الجماهير الغفيرة من خلال الأشعار والقصائد الدينية. وعلى نهج أحمد يسوي ويونس إمرة، استخدم هداي لغة بسيطة تظهر المعنى بوضوح. استخدم هداي الشعر وسيلة للتواصل، فقصائده النابعة من القلب لاقت صدى واسعا بين الناس من الشعب إلى السلطان، حتى أن بعضها نظم ونشر شفهيا في تكايا الدراويش والساحات العامة. وحتى اليوم لا تزال قصائد عزيز محمود هداي تؤتى في خزينة المساجد وضمن موسيقى تكايا التراويش. لم يكن عزيز محمود هداي المرشد الروحي للشعب فحسب، بل كان أيضا شخصية نالت احترام وإعجاب رجال الدولة في عصره. وفي تقاليد الدولة التركية كان للحكام دائما رجل حكيم إلى جانبهم. فكما أشهد تون يوكوك، بيلجا كان وكولتين، وأشهد الشيخ أدب علي عثمان غازي، وأشهد أك شمس الدين محمد الفاتح، استفاد السلطان أحمد الأول أيضا من عزيز محمود هداي. وشهد حضرة هداي حكم 38 أتراك طوال حياته، وكتب رسائل وقدم نصائح للسلاطين، وفي مقدمتهم السلطان مراد الثالث والسلطان أحمد الأول. كما نال هداي احترام السلطان جنج عثمان، أي عثمان الثاني، حتى أنه أجرى بنفسه مراسم تقليد سيف مراد الرابع بصفته شيخا لتكية التراويش. وأصبح العديد من رجال الدولة المؤثرين بمن فيهم الصدر الأعظم خليل باشا القيصري، وكوجو مراد باشا، وشيخ الإسلام خجازادة أسعد أفندي طلابا ومعجبين به. وكان درجه هداي بمثابة ملاذ آمن في عصره، إذ كان الفقراء والتجار والجنود والعلماء وسائر الناس من مختلف مشارب الحياة يأتون إلى درجه في أسكدار ويجلسون عنده.
يمكننا القول بأنه تعاد اكتشاف الرسائل التقليد الصوفي التركي في وقت يتزايد فيه

البحث عن الهوية عالميا. وتواصل منظمات مثل وقف عزيز محمود هدعي تقليد مطبخ الحساء في درقعه، حيث توزع الطعام على الفقراء، ولا يزال قبر هدعي يزوره مئات الأشخاص يوميا. وكما عبر هدعي في درقعه الشهير قبل قرون: أرجو ألا يغرق في البحر من سار على دربنا إلى يوم القيامة، ومن أحبنا ومن زار قبرنا ولا يعاني من الفقر في حياته ولا يموت دون أن يحافظ على إيمانه، وهو دعاء لا يزال يتداول. وهذا الدعاء بمعنى ما هو أمنية روحية لأمتنا بأن تجد السلام دائما في وحدتنا. إن الإرث الذي تركه عزيز محمود هدعي كنز وطني وروحاني، وإن الفهم به يعني حمل هذه الحلقة الذهبية الممتدة من أحمد يسوي إلى يونس، ومن يونس إلى هدعي إلى المستقبل. وبمعرفتنا لهؤلاء الأولياء الذين شكلوا العالم الروحي لأمتنا العزيزة، ستعزز روابط الأخوة بيننا، وسيرتفع صوت الأخوة الإسلامية التركية بشكل أعلى. ولا يزال عزيز محمود هدعي سلطان القلوب يحدثنا من خلال قرون مضت مجددا فينا روح الوحدة والسلام والمحبة. ومن يسعى إلى نصيحته ويسلك دربها سيجد إن شاء الله السلام في الدنيا والآخرة. وإن حماية هذا الإرث المبارك واجب لوحدتنا الوطنية وسلامتنا الروحية، فطوبى لمن سلك هذا الدرب. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.